0: بحالة محور سب إنترنت في إدمنتون مالت إريتشن كوميونيتي أسوسيشن أوف إدمنتون زودانو مدبريدي مدبريدينا سنبت سنبت كاب ساعت حدك ساب ساعت كلتنا يدحر قطري كاب سي جي اس ار راديو بسمنين شو منتن نتفحمشت اف ام يفنو
1: انا لا تي اتمم طيور قطوة حوال الاتم كبير ديبهم طيور قطوة حوال الاتم
2: حرنت ناي فطاري هي ابيع فطاري نفس وكفكم حراجي فطيركم زلوما فطيركم ويس عشيكم ابرعت بارنت ايت قرنو و حران دك حرنت يخم ما بجكانه تهاجركم من املاحكم السي نزغون يخون كال تهبو صبصاب يبلكم لعل لعل لعل لعل ام لعلان اتقبو اتي ادحني اتتسقاوي نابلكم اتكباترون السب ايهلهم انه الكا قمت حنا قني انه الكا كراح حردني نابلكم اتفرحون اتنكتكاترون السب ايهلهم وقال حربنيا ابونا ولد اب ولد مريم
1: زمن اكوي علينا وفتح لبوحكم وعباد الله
3: يهوي تتأزم وعباد الله يهوي تتأزم لو غزبنا من زنني حدا جيقنا فلسكنيا زبهل ويمراح جيقناني هاجري زبهل مثل تأمرو زلو مثل فلسكا زلو سلان زنبرينا فتاو زرير فتاو تزد الزح رغوغ زمو زقرب ورغا غينا وزرق زواد أو تزمو نوع عدسهم سلام سايت واد عدار زمن
4: كبرت سمعتنا نايلو مدب حجركم قريب زلخو زرنجل مبراتي اب نايلومي مدامنا ني هاجرنان كواب هاجرنان زملكوتو زيناتات كومون طغمتيوم زبالكم حبرتاتات استفلالي وزيماتات مزيكاتات حجلكم مغربالو كساب مود

0: كبرت سمعتنا كاب زعزيلي ما استيات بيتنا بزعبة حدا ودي أذربيجان يوتيوبر زغربو بزعبة كتما سمرا ما سبير ترى بتحو بزعبة كتما سمرا زغربو ما دب كغربو الكمي مزي عندي تعباي كل الناس أنا حين أفقتو يخذكر صنيعو سلام كن اللي مزكية علينا بلي بالصنيع مخ زعكن لي أسمرانا ندحري تمليشا خمزلان تدوينا خمزلان بزبز غربا قزيه نسمرا زبزحي ودي أذربيجان يوتيوبر بو خقلتي بزعبو ريتو كم مستيات بيتنا كاربال مسي كسمعكمي سناي مكتتان مستيات بيتنا
1: ودي أذربيجاني ناب استفال عليها حقرات الناقشة فيديو بمسرح تمكرو بانكو انجليز نعلمي كافل كدمي ارترا نسمانين حدن حقرات بتي حنيرو ارترا مبل سمانين كلتنز بتحا حقريا مالتيو ازي يوتوبر ننا ارترا مقشو زقلت فيديو خسر قحنكالو استتقملو ارستلو ابتا ارستي ني ارترا كمني افريكا سمين كوريا انترنت اي تي ام يخون نتا معكن زينا زيب اللا حقر جيرو قليتوالا
2: اندرا Interesting facts about the country. One is that there's almost non-existent internet in the country, which means while I will be in the country in the next few days, I will have almost zero internet connection.
1: As you tell, Kabi Saud Arab Tavagisu, Nabi Ertran Khaatu, Nivisa Astad, Meetan Arban Hamishtan, Dollar, Kamzhafele Zarab. I'm not a fan of Fertas Maram Satua, Bisanka Hazrat Internet, Way Sim

0: زي تفلت بايتون قوى من زي بلا فليت هاجر إن بولي يقلسوا كان محجي ناب إرتراك نأتو أي كألنان أبتا هاجر انتهى اللو أي نفلتن إن بوليهم بزعب إرتراز الزاربو نيرم لو مجن كم دلايم أبدلايم فيديو قريتهم يزربو حلنا اللو أتا قلهم السماء معلانة بي أب إرترا تنتاوين أب أوان إيطاليا استسرحو ملقعات تنزاتات كم زلون إتهز بي هدؤن سرعات زلون مخاني كابزو وزاقن إتا هاجر أبز زمنزي أيكونة تنتنبر زلا كاب تكنولوجين إندوسترن أمن عريحيقا أب حلفيا تنبر زلا يمزبلوا حكي إرترا كم زلا تتغتل زخونة لوتي أعيد لينا نيو زبر إيطا زلوم إرتراوين نيرترا نفكرا إنا كبلو خانك اللوغن يقر مكا سب كميلو أبدو تامنبار يبرهو ود سب بفلاي إتا أبسد الزنبر بخمي بيتزنبرو اللحقر أي كنن سلامنتاي هزبي إرترا تعاتيو خنبرن كلو حاقو السفترة اللو جنا مسمع دخو قبارو زلو ناي امرو حمام كوينو يسمعنا بزغونة إتا حاق موطوو تبغيو كم ود حقر جن بيتزنلو خنتات يسمعكا
1: كمزي زكرياس كبر اب كبلو زصنحى نتم بهاجرنا نقدسينا نيرثران متلاينا زبنا دمص حفاشنا توهل زيشرحن افلبوم كوكو زنبرون نعم تصفى قبر قرب ملقتي كوهونوم قرب كسمعو قرب كم سبع كم دك هاجر نحر حقي نهزبو من هاجروم زفقرون زحلفلون كوينومسي تدقى جميع زرز الله زنقرزي الله لا بيلكا ماي زي بالله هاجر زي ستماي قدوفو انترنت بان خلو من الله زو علمان سي عدو خوينا تركب على إرترا سلزي كروبسكي خنب برابر يأكل كنبل يأكل كنبل هاجرنا كنمسالة سان حمشتن عمثات زي قبلوا هاجرسي عنيا بريشود تدوينا سمرة عند عبايد ما نافقة ياي خبل الناس أنه من زي نافقة أنه سمرة قن زي تفتير زلو كنا تابع إرترا نخلو ولا أنتم أبزر دقوخونكم دقوفتينا نحن نسونا بركم تخد زلوخم نسختكم من سل زي تعمكم مهم ندقو موزيخم تعمكم تزنب رابط هاقر رابط عدوخم من بركم بوحدو يزخم زبل زلوهم اخنياتو نكانا دغطاتو هلوهم كانوا ولا نسرعتو نتايه كم زمسل كان مثل هيبكم يخم صحيفكم نابزع دغطاتو خيلكم سدتنياتاتو مخانكم أمينكم من عربات سأنيحكم كم تتعسكم حبيركم كتكونوا تخولي يخم قن سلزيت عامكم يخم عدوهم قديفكم حبرتسبكم صدراهم بيتسبكم كلهم تعرف فتوى عينات من واحدون كم زي أخوين هذا الله ترى كفيوة حسيموا عمية سلزي نبرا برسكو كلها أنا تبرا برو

كانت بكذب داب وأسر مروت ولك عزبة والحتر بس كبوه وعليه كون الشفر.

سبوت كابيت باتانانا دائما بحرق أمواج أخرانا بدل أي دمعة تحرق حيوانا أشنا نجا

0: Election Day is October 19th. Are you referendum ready? Start by making sure you're registered to vote and your information is up to date, especially if you've recently moved or changed your name. Then, check if you have the identification you'll need to vote. The easiest option is a government-issued photo ID showing your full name and current residential address. But there are more than 50 ways to prove your identity. Find everything you need to be referendum ready at elections.ab.ca/voters. A message from Elections Alberta.
1: كبرت سمعتنا زبي حلت محبرة سبيرترو النابد منتن سنبا سنبت كابسي جي سر بسمانان شو منتن بحمشت افم زمحل الف دمزي ارتراوان ابي دمنتن كبابي يعني يو كابز غزيلي نيلوم سنبت عصرتو شدوشتان حسختشن اسران شدوشتان كاب استفل علي ويب سايتاتن كالوت معكنان زينان زرخوكو نهجرنان كباب هجرنان زملكو زيناتا تغربلكم بمغزال ارستاتو أب رأي على ما تقرأي متقعد درون كمستفز متحبرو دكتور تيدروس نيتيبيا متحسس بخمزها بيتقليسو أبالات سنة أمريكا نبي إمارات زسدد أزواروغ كأقاد زوي عام زبلوخون خلو خمس غدس إلى زرزراتو أغرب لكم سنعي مكتدال أب زوب بعد دوب تقرأي ورد رأي على ما تا قبل عحلت تقرأي استفز أمام متقعد درون قبل عليه ود سبن بتمرتن قد أتوريدو قبل مدة تقرني أبي بسحبيرو بي بي سي قبل وتها دراو أزستن بتصحف زبان زرخو محبريتا بعصرتنا هسي قبل أبي أمروا قبل كل تخبر بتات قبل على سراويت أسران شديشتن متقعد درون كم استفز أمام ملكت زاجيت كاب ماكلا منغسي تيبيا يخن كاب كللاو منغسي تقرأي بزعبات متقعتي عملكي تستوهم وقع مغلسي يلن بي بيسي تقرينيا كابتوم سيبلاويان وطاها دراون سواد ترخبو مرداتا بتمتقعتي سلستة سواد عبالات حالتاد تقرأي شعن شعوكوموتون كلو شعات عبالات دما حكمنا ورديئتنا بزرخبلو هسبيتال كمستلاوه يملكت بتسترخ بحبريتا مسارت استفدت أمامت قاعدة درون كل تجزي أب حد حلت تجريز عسكرلو مروى كلا أي بركبت مرتين اتصال سيد ما أب حد وحزر با كم زن بارت حبرو بيسخم زحبرو وحد سمو زعك أب أب الحلت تجري اتمت قاعدة أب كلا أي بركبت مرتين خم تفس أمي كرمت سلز خانية مرتون سلز يلي سرایت اسران شدیستن او از لیلان من برام اثم قدایت که با اول سرایت کم زخونن ارگاگزو به اتمت قعتی تندیز اخلو کم زماتو بن ای نظرن که به بهردار نکوز تلعلت درون کیزرت بغت اتا ایا دبدیبا اربعت گزی ایا دبدیبا ایلو که با دما کل ایت درون که به بهردار تلعلا دبداب کم زکادتن سال سيتر ما كاب دبر زيت بشوفته طلع لا متقعت ومسفلت سمت اتي وتهدره وحبرته ملكت بيبي ستقنية ززراره ومحضر ورداره يعمل الله ما تقن اتي متقعتي قبل السنوان سبات زعلم منبارون بيت مرتخم زعنون نبي بسحبيرو نسو حد سلامه سب نباري بيت متقعتي خمسة قتلن قلت اربعة دماء اكلا وقلعت كمزورده من تزاربو تا درون به سلام و هم سبب ایا بود اتاوریدا حدا بیت مرتی کال ایدم ما نبرتی اب مای زقد حلو ایا متقعد فتیما برکت زوال قسیلم حدا دم شعم شعم میتو تا درون سلست گزیه تم لیسا متقعد خمس فت سمت کل تا گزیه اب کال اب برکی بیت مرتی مرو حدا گزیه ما اب حجر با متقعد فتیما ایلو اب تک توابی حال سن بعد هم زخ تفتره ززارة بتحلافي بات متقعتي قد عدزور دوم أربعة بلك أبينا هسبتال كمستلعخو كززارة بأي دلين يتمتقعتي درون ازدفت سمالو كبابي تابي عمروا كاب اللامة 5 كيلومتر ني أنفت معراب زرح كوينو كوالا بحري زلو كبابي خمزخوني بيبي سخاب تحلافي زرخو محبريتها ملكد نابزيو كولاوي أكوابي بفلاي دماء أبا مواسن تتقرأي نمحران زركب واجاز بهالكوابي دقاقي ما متقعتي كبيد عزوان كفسان كمزي سانحي كاسيسو بأنفت قبو رايا لمدا دخلت يودن كبت وتادرا متخخابا مدلات كمزلو بي بي سيكا وتادرا ونسيبلا ميشتا درخوا حبريتات ون يملكت وانا دايركتر ودبت عن عالم دكتور تيدروس عالحنوم عبتا أب إثيوبيا أب استفلاليو كل لات زكايدو زلوت بيشتات بزررب بوليتكا فتح كرخبو صابعي تغريبو ميرستر تعنان قدات وصعان إثيوبيا زنبر دكتور تيدروس أب استفلاليو كورنعات تهجر زرعي زلو بيشتات سغاي إثيوبيا يعني يبزحون ينوحن كم زلو بمتكاس بزفن زررب فتح كرخبو حاتيتو دكتور تيدروس أب وقع بصعات محبرة من رخبتات أب لطبس أوعيد أب محران أرميان زغطسل زلو كل عوق كمون أب حفرن بن شانقلون قموزن زرق زلو زنبالتات عمل كتئيو التي سعوية تغريبو أب كل المحران سلستعمتات زغطسل بيشت هوت بزحات أسئنو ألو أرميان تدمي إيا زلو بمبال أبكلتين عبيت كل لات زكايد زلو بيجد زخف والو زلو خسارة تغيسو بتوساقية تقراون ناب كل عوب تمري حالا حفرون ناوت السحاب على بيشانقل قمز أبا قيجت إيا زلو بمبان بزحات كل لات تتاقر أبقون سخم زلو ويد ما نابقون سيزوصد من قد يمرحا خم زلوان سبعتو قليسو إتوانا داركتر ودبت عن حلم أمنغو فدرال مندستن مرحتي واحدا كينات كل حال كان زفل سبعد أبز استفترو اللو عقاد عميو ترير ملغت زم حلال فزلو أبز حلف مع حلتات إتيبيا مس سودان أبز الدهو كبابي شرارينا وقع همستو اللعي ززكر كوينو من بس إتيبيا بزعباتي فس عميك سابحي جزخوان وقع مقلزي أيهابلون أبت النسكل للمحرى زي صححب زوبا محرب تقراي زركب سطحنا يحرش أمريت زخاني شرارينا زتول العقينات بخبيد أزوالات زتسني نحن ملؤ معلت زتخايدو وق كبير كمزنا براين قر انتغني زاقيت بزعبا بزحو زموتون زغسلون زحبر زخاني مرد عطاي ترخبن سراويت منكسي كيبياب لعلي حالتاتهم مدقعتهم زخفتي زخص مرهدي واحد بلس قرنا زمرح من قصتي إن الموضع كم زعلمو أبستفل عليهم مدرهات بقلسي تزاروي سمعلو عبتقراي قددو تادرو قفا يكايدو خمزلو ون بي بي سي زكايدو مصراي يملكد تادرالو من قصتي إن مرحبي هوحات نس صلاعتي إتهاجر بمتحوبار نخونات يدالو خمزلو بمخصاص تغطات علينا ميديا قسكوزاد يكايد خمزلو ونفلت زي زمبالتات زي أبي زرائيلو زلو وانيو وانا داركتر ودبت عن عالم دكتور تيدروس كلهم وقنات كاب قيش اتكوط ابن زي فلاليوم بزا تخفتحن زي صوع زلو دكتور تيدروس أبي استفلاليو كبابتات تتهجر زرائي زلو زمبالي قيش ات بكا يأكل بمبال كنات موت انواتن سخين تراي كمزة سعب اتنكيغوم أبلات سنة أمريكا حبرات إمارات عرب نتي بجملاوي قتلت زخصص زلو حلتات دحمة سريع ناي سودان توبو زلو تادرو دقف نمكتا واشنطن نارتهجر اتصدو أسوار كم مسارحي ساقعي كتوك أمالو زيت ألب ركي حقي غريبوم إتي إس 935 تشعة تسلسان حمشتن ستسامي حبرات إمارات عرب ني حالتات محمد حمدان داقالو تهبو زلاو تادراو دقف بوغ عدو كمزو بلطو پريسيدنت أمريكا مسكرنات كساب زي قرابي زخوان فقاد مشتان سددن أسوارن كإقاد زسوع مخان بيبي صحابيرو أبال سنت كريس فان هولن أب كابيتول هيل دحرستقر مسترام مقلسي أبزهابو قال أمريكا نتي نابي أبودابي اتصدو أسوار دوب مبال نتاقر ندعم سارع داقف كم مهب كتاقوارز كتاقددا خمزق باعت حساسيبو فان هولن كلي كالوقت إسراء مسارحتن نابي صحف قدات وزعي ماركو ريبيو أبز صحف ودب دابي كالات راي أخولاي كونن أمريكا توسخ جاملة وقتلت نمك الخل إذا زلو صلوا خبت كمالوا إلهم زي صابعت زي زمت زلو إتي بمنجستي أمريكا كثالي تباهيل استسمي حالتات دعم السري أبكاد مع الفاشر أبوش تسالست معلتات رأي لعلش دشتشح سبات كمز قتلي دحر مقلاز إيو الجد ما أبكاد مع العبيد تمسس الحلقة كمزن صلالوين نتعتما كبيبو ما زركو بعتقد أني هيود حمشت مئتي شح سبات أب تحت خبير سقعد كمزو دقوه يقلز ألو تياب سودان زكايد زلو دماو كينات كابوشت أو ناي سلت أنجج أتحالفو نام مدرخ زباو متتتاون ناي وكل ناو كينات تغيرو ألو حبراد إمارات عرب نحلتا دلع مسرع بأزوارن فاينانسن تدقف على بزبل كتكسة سكالة قبسن إيرانن بانزارو نتبي جنرال عبد الفتح البرهان زمراح سراويت السودان وتادراوي وتادراون لوجستيكاون دقف كمزه با تنتنتي قلصو زناي قدا محلتات متتتاون زي قوارز قرب أسوارن نتخوينات بزيادة خمزة قاددون نزخون زيت السلام انقفات كوين خمزلون يأمن زوم أبلات سنة أمريكا أقربو مزلو ركي حقي دما نزل متتتاو ناي قدام حالتات المقتعن ناب سودان زوح زلو أسوار دون من بالن زعلم إيو واشنطن حنتخبتن كأني كار ربتو تهدرو مسارحتات حبراد إمارات عرب كوينة أبو داب الدمان حالتات دعم السرع تدقف على نزب الكستات بترقاقا مسارحت يبلون بنبال تنوزقو إيا تاقر بانسارو نسودان سوا أو دقف أمقراب كم اتنجف تقلص يقول نمبر زركي حقي أبو واشنطن كس أدو انتدع أخوينو نتن حبرات إمارات عرب كم حنتي كندي استراتيجياوية مشارخ تزرقيا من محضر دونالد ترامب كبيد دبلوماسيا بدو كخونو خمزقل يقمد زركي حقي أبزقزي زي بي كوميتي زمدناتات وزع السنة مريحو ملاوي فلت التحقي سأديقو نفس راح كسجر أبسنة بيتوكلتن زل على دقف كراكبن بريسيدن كفر ملون علو خبركم سمعتنا نلمز دالخو زينا بزفصم كسامو داتاز مدام ساكت سنحو تسوى أقبركم.

نعرف نمير بفرا أسكن تن أدن نمير دونم تن ليا عن وقت مليك كدو تنقل تحوش ليه أخذ

كبرات سمعتنا نايلو مدبيا مزام قصوي قرار بسلو زلو بزات سعب مزيكا سانا بتوكمي كسام الساعت زي زي سمعكم من المسايز سنحكم من النامسقونكم أبسم ربنا خصام الراخب سلام عالتي سلام كني بسلام يرخبنا